0: jamais sobrepassar tout son âme de peligro. Basta provocar tus gritos.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

ومن خواطر اليوم عندما تبتسم رغم هدوء فكرك الصارخ، اعلم أنك تخبئ شيء من الحقيقة.

اقرأ لأن القراءة ترفعنا إلى الأعالي. اقرأ ثم اقرأ فأنت أعلى وأكبر. فالقراءة تجعلك فوق البشر والحجر. قال شكسبير: عندما لا تستطيع إخراج أحدهم من قلبك فمن المؤكد أنه في المكان الصحيح.

فمن رحل لن يرجع، ومن ضرك سيضر ذات يوم، ومن أبكاك سيجد من يبكيه. أما دعاء اليوم، ربي ربي غسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق، ويسر أمرنا يا رب.

تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. التأم أمس مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لمتابعة بحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. ووضع رئيس الجمهورية المجلس في أجواء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا نجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح أن الكلام الذي دار خلال اللقاء بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، وأن الرئيس الأمريكي أبدى تفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب. وتمحور لقاؤه بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي سبق لقاء الرئيس ترامب حول النقاط نفسها، وأشار إلى أن نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب ترجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان على أمل أن تحط طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في المطارات الأمريكية، لا سيما أن الشركة اللبنانية قادرة من خلال أسطولها الجوي على الوصول إليها. أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن البحث تناول نتائج المفاوضات الجارية في روما إلى جانب أبرز القضايا الوطنية والشؤون العامة. وأشار الراعي إلى أن الفاتيكان يقف إلى جانب لبنان ويحرص على دعمه، داعيا اللبنانيين إلى أن يكونوا على مستوى هذا الاهتمام والثقة. وأشاد بموقف رئيس الجمهورية معتبرا أنها مشرفة ووطنية وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين. وشدد الراعي على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد المواقف والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها لمواجهة التحديات وحماية لبنان. وبدوره رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء، وأن

مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيام الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تطورات ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل من النضال والثبات، وأن المرحلة المقبلة على الرغم من أنها أصبحت أقل خطورة من المراحل السابقة لا تزال تتطلب جهدا يوميا منظما ووعيا سياسيا متقدما واستعدادا حزبيا وتنظيميا وانتخابيا دائما. مصادر دبلوماسية قرأت في التقارب الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان بداية لإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط، كاشفة عن أن ما جرى يتجاوز توقيع تفاهمات دفاعية إلى بناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية، في وقت تعتبر فيه العواصم الثلاث أن مرحلة الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الغربية دخلت مرحلة المراجعة، وأن المطلوب هو إنشاء منظومة ردع إقليمية قادرة على حماية المصالح الاستراتيجية وتأمين خطوط الطاقة والتجارة والتعامل مع الأزمات من الخليج إلى الشرق المتوسط. اعتبر رئيس تيار المردى النائب سليمان فرنجي أن رئيس الجمهورية أخطأ عندما ذهب إلى المفاوضات من دون ضمانات، وأضاف لست مرشحا لرئاسة الجمهورية وفي هذه الظروف لن أترشح، لكن إذا تغيرت الظروف فقد أفكر في ذلك. وعن علاقتي بأمريكا قال فرنجي: علاقتنا مع الأمريكيين كانت واضحة وقد نختلف معهم أو نتفق، لكننا لم نغير موقفنا منذ 50 عاما وحساباتهم تغيرت، أما نحن فلم نتغير أبدا. كنت في السابق مرشحهم، لكن مع وصول السفير الجديد انقطعت العلاقة رغم أنه لا يعرفنا. أعلنت قيادة الجيش إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة للجيش في بلدة المنصور في سور أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام، وفي المقابل توغلت القوات الإسرائيلية في أطراف عيت الجبل ونفذت تفجيرا كبيرا في بلدة كونين وسلسلة تفجيرات في وادي الحجير. النشرة انتهت، أما الآن ننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: طرق إسرائيلي فاضح في الجنوب، قصف مدفعي معاد وتقدم للمشاة باتجاه فرشوبة وزوطر الغربية. مسؤول لبناني لرويترز: لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة للدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من سلاح حزب الله. وزير الداخلية من طرابلس: المرحلة ستشهد عملا أمنيا مستمرا وتطبيق القانون توازيا مع جهود الحكومة للإنماء. إيران ترفع السقف في هرمز وتعويضات أمريكية قبل فتح المضيق. اتفاق مكة المكرمة حاصرة جيوسياسية لإيران بقوى إقليمية وازنة. والبداية من التطورات في الجنوب: قصف مدفعي معاد وتقدم للمشاة باتجاه فرشوبة وزوطر الغربية وجرف منازل في زوطر الشرقية. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لوقف إطلاق نار وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بجوار الحرم المكي بعيدا عن صخب الباليستي والنووي في الحرب الإيرانية الأمريكية تؤسس لإطار استراتيجي لشراكة دفاعية طويلة الأمد بين الدول الثلاث. وبدأ واضحا أن كل من السعودية وتركيا وباكستان بدأت بإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط وبناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية.
2: من الاسم الذي طرح في هذا الاتفاق وهو تحالف للردع والدفاع، بمعنى ردع لإشعار الآخرين أو القوى الأخرى التي تفكر في الإضرار بمصالح المنطقة بأن تفكر قبل أن تقدم على أي عمل. الشيء الآخر هو للدفاع، بمعنى أن كل ما يمكن أن يوجه لهذه الدول أو لواحدة منها سيواجه برد وبدفاع من هذه الدول. هو موجه لسلوك أي طرف إقليمي أو حتى فاعل ما دون الإقليمي، بمعنى الفاعلين ما دون الدولة، ميليشيات أو عصائب أو فصائل أو يعني عصابات. كل هذه الأمور أو كل هذه السلوكيات، هذا التحالف مضاد ومواجه وصاد لها، سواء جاء من إيران أو من غير إيران.
1: إذن الاتفاق يكمن في خطورة جغرافية لإيران التي يضعها في قلب كماشة استراتيجية تطبق على طهران من ثلاث جهات حيوية: تركيا، باكستان، السعودية. ففي البر حدوديا وفي البحر الأحمر مائيا باتت الدول الثلاث تمتلك أوراقها الخاصة، علما أن واشنطن تبقى حليفة استراتيجية وشريكة قوية.
0: وإلى المعركة على الممرات التجارية، حيث الطاقة ترسم خريطة جديدة للشرق الأوسط.
1: معركة المنطقة اليوم تتجاوز حدود الصراع العسكري لتصبح جزءا من صراع دولي على الممرات التجارية والطاقة وإعادة رسم النفوذ في الشرق الأوسط.
3: رأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعقار في سراي طرابلس بحضور المحافظين والقيادات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار ولا سيما الحد من إطلاق النار ومكافحة المخدرات والتهريب ومعالجة المشاكل الفردية، إضافة إلى السلامة المرورية وضبط السيارات الغير مسجلة والزجاج المظلل والدراجات النارية والتوك توك. كما تناول المجتمعون ملف مولدات الاشتراك والأبنية المتصدعة ومكب النفايات وتهريب عبر الحدود في عقار. وأكد الحجار أن الدولة حاضرة في طرابلس والشمال وعقار، معلنا عن تعزيز الإجراءات الأمنية ومشددا على أن العمل الأمني سيكون مستمرا وليس حملات مؤقتة.
4: مزيد من الإجراءات، أنا بقول بوعد أهلنا بكل شمال حيكون في مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني.
0: استقبل رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي مديرها العام المهندس نصيف سقلاوي رئيس بلدية رميش حنا العميلة، وأوضح بيان أصدرته الرجي أن البحث تناول السبل المتاحة لتسليم أو لتسلم محاصيل التبغ من رميش والبلدات المجاورة، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على اعتماد الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الوضع القائم في هذه المنطقة. استقرار صيفي في لبنان وتبدل جوي محتمل نهاية الأسبوع المقبل. ماجد حسام الدين والتفاصيل.
5: بينما تشهد دول أوروبية موجة حر غير مسبوقة هذا الصيف، ينعم لبنان بطقس صيفي مستقر ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. ويرجع خبراء الأرصاد هذا الواقع إلى طبيعة الأنظمة الجوية وتوازناتها في وقت تشير التوقعات إلى تبدل مرتقب في الأحوال الجوية خلال الأسبوع المقبل.
0: انطلاق مهرجان آب في بسبينة عكار على مدى 4 أيام مليئة بالفرح والأنشطة المتنوعة.
6: بسبينة دائما هي تجمع للناس كلها بالجوية، وهالمهرجان تحديدا هذا بيعني كثير لأهل الجومة وللشمال إجمالا.
0: مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات شاملة على روسيا وتركيا تقيد الملاحة بالبحر الأسود بسبب الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار محكمة استئناف فيدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض بأنه عار وطني، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال أن القرار صدر بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه، معتبرا أنه يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريترو بالزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة من إذاعة الريترو بالزد ومنها برنامج اللبناني صوت لبنان فشكراً لك. أما إذا كنت تريد أو أحد من أصدقائك وأهلك يريد الاشتراك، يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413213550. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة دائما إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة TRZZ في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

وستقدم محطة أو راديو 3ZZZ في هذا الشهر، سيتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة 3ZZZ، وذلك كل أيام الاثنين من هذا الشهر من التواريخ 12 17 و31 و7 سبتمبر، وذلك كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 8:30 مساء في مبنى الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM.

وكنا مع هشام الحج ونزلوا على الدبكة. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

نذكر مستمعينا الكرام أن برامج صوت لبنان هي نهار الأحد من الساعة 3 للأربعة بعد الظهر على موجة دائما 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل. أما برنامج الأربعاء من الساعة 2 للثلاثة بعد الظهر يتضمن الموسيقى، الموقف اليوم، خواطر، أخبار، أغاني طربية. ودائما برنامج صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريترول زد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس فهو من 7 إلى 8 مساء، يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الأخبار، خواطر الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. ودائما هذه البرامج تبث عبر إذاعة تريت روبل زد على موجة 92.3 FM.

لذلك أن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. لا، الاشتراك السنوي هو 16 دولار وللعادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن اشتراكك هو ضروري ليبقى برنامج صوت لبنان على الهواء.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج صعيد، آملاً أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بقصة عيس ورك وغزي علمة بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقور دمخب يمطاعل تبشو بائث غزي القون يمطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيس ورك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ,
3: 92.3 FM. خوش إن كل خناشة عبد ما خلق بيتوخن بليلة خوش بن عمّا بخواشة شورة ينقي وسخ بلانه خوش بن عمّا كي هيّر ببنيته تختار صورتة أستراليا عاد كي هيّر بخطط تقع من ديانة أخ مدرش يعطي خلمت كنشتة بس سمتت بالا الخل مانع النقالة إيمن تاخدن شروكتن أختن هيورتن أكدت لشانوخن مردوطوخن وكنشتوخن إتلن أيوموتا خوش بن عمّا ترالبو سرشتة كل خجوة بإيلة طيمانا لوفن بزودة من www.census.abs.gov.au/Assyrian. شرع بيد Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: مودعانو ثغذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربو خاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطوريو ثخيلة وعما هاشايت في خيلة بخواش الامو تماني قطات عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدايق استراليا غزير ربوثة امبراطوريو ثد روما ومخزياث وقذلياثة وخيوثة درومائي وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة روما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
1: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.

شمال مخب بدرن قبل نخم شين اغدا ياخي تمن عالدها برس قالا خرزد لشان عطورايا ام برس القاتوخن هشعيت من لفا مصعيت اتصي تري نغزات لا اف ام تومن ومشم ملداها لشان خليت يما اموخم بتاوي قداها الصعاد فيودر نجاريان وانا زي ياقو هاول شمارة مخبة أخش ميلوخن قد بسيقو متخد السرب آب إيتن خجبانة يومت خجبانة إسرائيليا داها شي تترعيل بو إسرائيشتا أختيطيتون وأخش ميلوخن يوشارة داها خرزة قد تدخم شاشن خا خجبانة كباري لخا جو أطرة إسرائيليا قد يطي كما جاناته بخاينة جو أطرة ومدري بتخير قرابة من ديانة تينا جو أطرة أنا قيتلا قد أخنا كتوخ جو داها بتقى ينفورم ين أنت خملايا برخة إنترنت آها فورم لا يوخ جرخ أنا قتلت دنت لا بقارة إلى بقارة إسرخة وبقارة إسري طلا وبقارة إسري أربعة قد جوب خلي شاري رأيت عين إلى مدرة بوت هيا يوتا ديان ين أخنن ماني وخ وجرك مدرة متخري قد أخنن موت إيتا إيوخ جرك كتويتون إيتن بقارة خا أسيريان إلي ودترى مدرة أسيريان وخينا إلي موت إيتا إيتن أسيريان Church of the East or Ancient Assyrian Ancient Church of the East أن ترى بقارة أنا إن قاينا قد أخنن لخلط غبية هل بد بداها برست قد سأتد عليما ات عليمات ات أمرات ات مروديشو هل بتوانا قرقزة خكمة عليما بتأتوي هيري قد ناشت لينا بالت بكمبيوتر ين لتلون داتا سباي بليشانة انجليشايا بتأوي تيو عليما عليمات بتهيري لون هل بت قد ناشت إلى مطية خا فورم أو فورم ديوخ ما يتل منوخ ساب إيتن جاو خا نمبر قد أو نمبر ماسي هاي رالوك متالي جو كمبيوتر ومليل قاتوخ آها فورما هل بات إيتن فايني لا وناشت لمليلو أن بتقي أنا نقيته لقد أخنا هيرخ قا خجبانة قا سنسس ومضيخ أخنا مانيوخ وهل بد كت إيلة من كت إيتت إيلة كاتو أنا من بلن إيتن وهي يوتة دي كاتو من مودي مت هي يوتة له أنا قيتلا اتأزيتون قدمة من صعد إشتا برمشة آون تليل بالد بلشانة إنجليشايا الأمر مرة ديشو وطامة بتخزت سأتت يوت جروب يعني عليما وعليماته بتحيري لهم طامة وآونت إتلي خبو قارما سقارقاتا الستوديو القدسة أربخة خمشة خاقدسة تريطلا إن ما سقارقاتي الموبايل دي ينقب مقرا فيودر وأخنا بتيغلو خمطانوياتي بزودا بداها يوما

شمال مخبه مدري مخوبن مطقن قد تم الدعوري و زيخ لا بني أمتن لخا جمدية ملبن هل بت خا شولة جبارة عليم وعليمات ات أمرت مرو ديشو ودوالون تم الدعور إيوا زوياخا اتخارت يوم أهدانا اتسهد آتوراي وهل بت آها يوما قد إلي خيوما جو تشعيت ديان قتما شاكي زيخلو زيخخل داها يوما يوم رمش السهدي ومدري خدني سن كي زيخل انترا يومان انا قاينت يوم تناطوريتا الي معلمات خشولة قبارة ودوالون هي زور ترابة ناشي من حكمة فيكتوريا تيابا ومدري من كرخايوتا وهلبت اتوا منسترز تاما واتوا ام بيس قتي وغديرة من تورنتي جوينة

Bimare le mnaħa mel-pana Ninus aħu. Mlibbet nura, mqomqet omqe, mxutet qaja, mlappapet ture, minhe mizmen ات ايوخ شمية اطرايا خاتا بريلي ان بو قروخ بني ايكيوت من دقيني باتيوت دقيني امريوت بجوبلوخ بشاري روتا لتيا رايا ولتخمنايا لبني دشتا ولبني طورا يا قبايا وكلدايا ونسطرنايا وبرزبترايا وبزليون وبقال راما بآمر قاتخ أخشي إيبن آتورايا مبني قصر رام وسقيلة خيلة ودمة بشمة آشر بمارلي أنا بريان من قم اتبريا آها أرقى وهي شمية أنا ويان من قم زونة لتلي موتا لتلي رمشا أنا إيمن كخوت آتر جوبت نهرن بلبوصاون أنا إيبن على آشر جغل الدار مغدوراون قيمة قيمة قيمة آتر إمبئيل زونا ينلب إيلي وبيلا سوبي بأجبي مدري وتارخ بساغد وألما بخادي وملكواتي عم شلطاند أطرواتي مكبي ريشا القباروطة والكخوة خاتا الآتوراية بشل الرعيشة آتور بيشا وزونا بشاتق آتور بيشا وخشكة بتالق آتور بيشا وبرجة بآسق آتور بيشا وهجلي نبلا

شمانا مخبه أهم شوختا إيوا اتمناخا ملبانا نينوس أحو ما شوخا أمتنايا وآودا آتورايا ليداوا إسري أربا بنيسن شيت ألبو وتصمو أربي خمشة وشوني لي من داها ألما خمسة صر بتاموس شي ترألبو طلطة صر جولوس أنجلس أمريكا عليها منخلة ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

شمرة مخبة تازو خرزة لقامة واللي قاروخن بتمقرون خكمة شمانة. أنا شمانة قد إينا خكمة ناشي مخبة وقد بشنة بليخينا قداها أمتا وكتيوينا وصمنينا وغيرينا برابا من ديانة مغلياتي بكتويات الكتاوة وبشركة من ديانة. هل بد خكمة مني شنينا عليها من يخلون وآنت أمن إينا عليها ناطر ومزيت الخي بريخة. ملبانا هاني بالجيورجس مدري منا خرابي نمرت سيمونو وميقرا يوسف إيسائي ومنا خشماشا جوري الملك داود تقاويلا ومنا خا دكتور ويليام بيرويان منا خا رابي جينا مراد خان منختا أردخلا بيل ينبيلا سيمونو مناخا دكتور شمول داود بيرا ميقرتا شاروكينا ملك داود ميقرتا روزلين سرقسيان مناخا خونا ملكو تسنجر مناخا رابي يوليوس بطرس رابي جايكوب ميرازيز أردخلا فريدريك بابا خانيان رابي شمعون بيت إيشو باباري ميقرتا شوليانا المدشت ميقرتا يوليا بطرس ورابي بليمون درمو ومناخ رابي ميخايل أمير خاصة آدا أسيا سيرجس ورتانيين إن ورتانيان أردخل شاروكين خنانيشو مناخا رابي هومر أشوريان أسيا ربخيلة ويليام مراد خان بيقرأ رامن أمير خاص آدا وخرى إيوا بيقرأ باكوس أقياني آنيتنا بخايا أمانينا وبرشايد إتلن من ديت السيدني رابي بليمون درمو خامن نيلي وآنيتنا منيخي على همنخلو واختم شميرة وخ اون بالغ قومتو شمو بتبايش تخيرا من دورة لدورة.

0: شمر مخبة أمني لربي والهاول من ديت السدني وقبول الخشيان أقام يقروتوخ ربي والمن ديت السدني وهمونا من إديو إتلوخا ملو أخينا وقام خدشا متخور أخوة باس الطرمش السهدة تملتي ولخا جوم ديت اتملبن همونا جو سدني دا همونا قرقزة وخا يوما خا يوما بوت يوم السهدة هل بت شتائي تخنن يو دخل جوم ديت اتملبن باقد ربي وال مش ما يوت
1: مش ما نهر شي قال ليطن
0: لا صبيالي قالوا خراب صبيالي
1: اوكي البتة ميقرياكو قمشل من الإسلام يخبي قاتخو قاودة نعمو جفز قالا وقا شامو عيشلت لاج بوشنيا جد أني يمان اتخارت سهدي لا اخت مضيني قاتو ختلي خا قصة يا رخطي لا رابا زودة ما فتواتي لا بوليتيكيتا صرت إلى بتسهدوتا شمو إلى أرخط رمشا أرخط سهدوتا أي بشارن سامقاما يا بقرايا إديو بخيل مريا لا بتممخ كل شيء وخاسما إن هو يلن دانا أدي بشارنا أرخط رمشا أرخد سهدوته قشرايا أروق غدا تكتكت رب خلنت الترأة أو رمشت خوتم شاوءة كتناشت بيت بليجة وبيخالخ رمشة وأطرى جاوت غدا أهول زدوته وبلاش دمانه غدا تكتكت ورابا مخجلنت ومصدينت بقاو رمشا تبجلدوت وأغبرقا نديلا أدورينا من كرسية خلطو وخشلا بقاو راغوتا وتيجت لخما كتيرا جوكدالو هل دمطيلا كم ترقى وشليلا فرتلا بالو السفرة وجاشوق جاوت أينت يمو قامتا وهمزومة وباقورة بآني أيناتو چومناي جروسي مودي أودا شتقك دختا يمبتخاول ترا إيجي مقدرة بالو الخاتو وآخونو وخرطب أينت بابو إيوا أبقاو أينو چليه ولا جواجا ودوس بأيناتت آدورينا فرهادا چوليه پرتلي وبالي جاشوق الترا ونطارة مودي بتقوم ايجي بتخنشنقة يولي قابها قودو تفتخال ترى من قم فتخاول ترى بيت خاقالة رابة مچيخة وراجودة بوقرب لشانة أطرة قامتا مانيلي من اي فاتخيت الترى خاقالة نيخة وتويرة وملهتة دوقت جوب لب مچيخوتا أنا رامان إيوان إيمان أدورينا شميلة شما بتغدا برسمتس أرتت خبا جو سبواتو فرتلا وجاشوق الخابر أو خينا آي تشلبتس أرتا إيوا أخشي بابو ويمو وخاتو وأخونا سؤورا منو أدور ألتت أخونو رابونا أو بجيورا في شوى دويقة ودريا جاود بتأثيره بهيج خبرة لتوالون منه زودة من طلاته شنه في شوى مطلقة يعني ممكن قطيلة كليلة قدختة وطمرتة جاود غدا تخورتة تشريتة شخلبالة جونة تفاتو هل تمطيلة جاشكتو مدرش البابو ومناجستا غدا تكتكتة بوش خيلنتا من آي قامتا مخيلة جونتياتو تمر الشالم آيشنتا تخرنيه رابة شريتا ومرة بابي أترائيلي وبجلدوتا تلاخ ملتا القابول بوناية ترازيوتو جو شكلة بمليستا من أو بز أسؤورة ترى خزيلة فاتت خجوانقا رابة شابيرة فرسو بايت تخلى الأوتر أخليمة قيسة وتلهيج خبرة منه ور رامن جانو دور تر اتخيروتا بتخاق اوراغوتا تشلي فشلن اوجابا دلنا ايد ادورينا فشلش تفتا وجاشوك بقمتا اها جوانقا تمفل بخب من اور بابا قامايا تمفلن اينو من بزع الترا جوبات بزودا مخبل الوشتد ايوم سوقلتا وتجبرتا ملخمت بآني جون فريشي شوق من مصطد باتي يا رختي وخجي كل داخل تويا برت رامن دور ترقى جو شقل جو ايند آدورينا ودريل خشلامة شتقوتا بأينات وجور شمناي قامتا وخرت شلامة قالنايا رابا نيخا وبزدوتا وبلشانا نخرايم أخدريا جوان قد أطرا هلو أختي وشتقلي وشليلي راك بشوبي تلا جواجا وريشي فرتلي لكل هدام البيتا وفاتوري جو فتواتي بنوباتي هل تشميلي خاقالت فوقدلي اللي تقاور قربني بوش قربة ودريل الشلامة بلشانا مردنا آشورايا خرمشوخ انطاوة مأخا آشورايا وريش فرتلي وجاشوك بأينات تخابر أو خينا ومره أنا رامن بروند مناخ إيش وإيون وخاتي آتور وأمبراتوخن أدورينا خوروت خبنت مدرشت إيتم بيلي فرتلي بال الأدورينا الباقورة قد شرارة بماري لهدخة ميقرتا أدورينا شرارة همزومة وين يلا شرارة ونشيتي وتلخاتي آتور بتفلطن قمت خا خبر الزودة همزمن أدورينا البتة لسرب للخاتي آتور ومرة دوزوتا ميقرا رامن رابا خباني وخانا وآتور تمملي رامن الهمزمتو ومرة هرب اي دانا ايوين او خورا وخبيوة بشاريرا قبرونوخن رابونا وهذا او قاتي ايلي ومن كسل بيتايوين وراب الشلامة اتلوخن وسلامة ايلي اختي مخنية لمنوخن رابا ايمن شمت رابونا فشل مدخرا كمل بابا من صفرة وشليل الاقلو شم ايوا بوسباي الخبران بيشاني باسد برونا تلتلي هيتش خبرة مني زودة من طلاتاشني شكل باب الهمزمت ومرة رابونا بروني فيشلي وليلي ميتا هلا خايلي اهاش ما دانا لتلان خبرة مني افنت رابا شلشلن وبقرن من شليت آند اتلون بالدوتا بيه وبيت خشمة من آني تبلخانة نجاوت خاشو تاسا بولتيقايا آشورايا ولاقوا بلن أبغدا موض آنوتا أدية من برخو تامت لاتا شنة من آو يوم صاوانة تشكلن ولو بلن وطولقلن ممكن بيشي وقت طيلة اختخمنتن وأدية ميقروتوخ ميلوخ قاتن آها خبرة مغديانة وهاو ترابة باسيمة إينا داخي بتهمنخ شرارة بماري ويد وداخي همنخ قد باسترابونا بروني همزومي ويد وليلي خافر صوفة خينا ماصد في كل هالسنايوتا قسافويا اخترابونا فشلم سوفيا خا آتورايا تلاهيج رخمة بس ان بس مالوخ ميقرا وتلاهويت ميقروتو خاود ألتت من فلتن كلن تخد آني ظلميت شلطانة آها جاهي بر ظلميت أو آشورايا قامتا وهاود أو تريانا رامن قطيل الهمزمتا بابا ومره مشورايا أنا متخرد أخونة آتور إيوين خاورتة آدورينا خشاويت ليت أن رابونا ماني إيلي خاطر جمهاويتن كلوخن اخترابونا قبول لكل فصل الجنجارة قخاميتا كلن هذا أب أنا بالدوخن بيطروخي قخاميتا وسلامتوت چلوخون کم سلامتوت جانی و چل خبرونت امتی مر بابا تمجد بشامة ونرابة قاها شكوتا تغلب لقل تخمنياتي وباخلت طلابة ون انت تمنت اتلي منو خم يقرا قاها الشغدة طيمانة تمويلو قاتا طلوب لقاو مندي تباعد او دخقاتوخ هتخبو قرة ودم اتخادوتا شرية وشرشوطم اني ايناتو سميقة وملي دمعي من قمت قابل وبونايت أرخى لسبيرا قم ليما ترابونا قربنا وغبق للجورو ومتبلا ريشو جو صدري وبخية خادوتا بخيوة وبشكار الآلهة والآو مش خدانت لهيش خملتا مأخملاخة مويلة مش خدت خادوتا هر هذا أبقى دورينا كنستيوة من زدوتو وخلصت جانو بتخاتو أرهاي وبخيا بشتقوتا أختي آدور بريزي وبشوبي وأينو من راما اللي ومبتولي راما نشليا وجاشوك بأو شكل خايا بلبة رخمة وأيناتو شرية وسماقة ملاية دمعة من أو شكل خشيانة تغزاية من برد ختملة جاشقياتو بيت أينة تشلخة من هدامة تشلبت خشنتا وامتنيتا مره واينو دوز جو باتت بابا ادي ليلة دانت مطعيتون قهيج خابر صوفا بطرابونا ولازي هويا ابهم زميتون باسي لكس اود بوش قربا اللوخون شوق من اخنا هديري وخلخا ان بس ما لوخون هيج لا بلطة من نوخون سبب لا منشيتون ان شما
2: and now every single day it's

بشي مرابا ربي يول هاول وبتأمر قال وخوقا كل شامو مخبي على هما نقلون سهدا ويولو خسامة جورا يوم الكوتو شما يانيتا بيوخ تبق بيوخ يوم خوشيبا اتآته

0: شو معنى مخبة لاب منشيتون قد قدمة عليمة وعليمات يوث جروب هل بتت سقطت مروديشو بتقاوي تيوة جو أوانا ات أمرا وطاما بتحيري قا كل تخد مخوبة لهايرتا بت خجبانا بت سنسس ما ستابق بيه قد ممصاد اشتا برمشا داوي تيوة طاما جو أوانا وهل بتملي قاتوخن أن بتقت آني لينا بضايا دخم الليلون اتلون أسقوطة بليشان انجلشايا هل بتكتخ من المطية لقاتن خا زربا فورميلة وجاو إيتن خنمبر أو زربا ما يتن من نوخن رابا نقيت له كد بيتو تمطيت لقاته خا انفلوب خا زربا وآون إيتن جاو نمبر ديو هل بتطينخ منتا من كل الصعيات بريشاي سعتت عليمه وعليماته آنتينا قد قرقزي قا قدمي قهيرتت ابني أمتن وأخت متخري أن بقار أننقاي إينا بقارة إسري خا وبقارة إسري طلا وبقارة إسري أربا همونة من كلهم يطيتون دخ جوابتهن وقد أخنا أوخ بارا بردن أموات خينة بتخزيتهن كتيب أنا هي مانوات خينة إينا أخنوخن كتها مانو تدين إيتت إيوت من إيتت مدن خطأت ورايب كتوت أسيلن تشورتش أوف ذا إيست وامتي لي من إيتا سرقادتي قبل كاتو تشورتش أوف ذا إيست إيتا أعتقتها أتمدنخا وهل بت شمانة مخبة هلا خبت آتق الخوتامة خرزت دي ميوما همونة وخملوخن وشقلوخن خيوترانا من داخل أخنا خملو المقروطة قاتوخن وهدي بشوقن وبشينا من
1: مني فيودور ناجاريان
0: مدرسة رابي والهاول ومدرسة أنا ياقو هاول وبشم بشينا